وتير في شي اللي يسكر يعديمو. هيا هيا هيا ونو تير في شي يا جاي على سحن الطير.